0: لاستم كفاه فيه.
1: أي فيرني نونرسان علوم باولا فاترفا نافيتاج نافيتابي أرتس نانغالش نافافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزكان أريد سينفار تان رازا زانا كمني تان كولو نساسني ممرن تان كولو وان كولو ما كان تان ملاجاش أميدم كولو ويسكتي زان مانغاتا كني إلزي بارس تسيش نانامبيا تام زان فتون زان na irayaz na syndicat io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny jepars efa tsy tara loatra kanefa ela be zay tsy naheno tsy narea anankiray mba niteny hoe andao ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokotany CEG isaky ny firaisany 1250 zany SFF zany 11 000 1250 isaky ny firaisany CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa École normale niveau 3, et INSCAE, et École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit, j'en ai dit,